الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمدح أحق ما قال الأب وكلنا لقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعلم أن الله أمركم وثنى الملكة المسبحة بكرسي وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به ورد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين إلى يوم الدين اللهم اغفر والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اصل أمرنا واصل أمرنا واصل أمرنا اللهم لا تجد أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله يذكركم واشكروا الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات الله أكبر. الله أكبر. ربنا ورفعنا ورزقنا. الله أكبر. الله أكبر. صلوات طيبة. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فإن ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك وتعالى ذات الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا رد لما أعطيت ولا إنك الجن منك الجن. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله.

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نزغ قلوبنا لتعلق بما دونك واجعلنا منكم يحبون ويحبونك. اللهم هنئنا عطاءك ولا تهشنا شفاعك يا رب العالمين. رب اجعلنا نظيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: يا جناب الوحي،
2: اللهم اغفر لنا ولا تحرمنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.